يشويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس امو شنيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صغر في ميس ناموداش يغجر